شوف اللي سادت اللي ما تهزو السوق، شوف داك السموح المول الشمال ديال الكرفان، ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كلمة تيجي من السادة كلمة تدرس الصبح شوف تقسم الأمور الشمالية الكرة قام بدرش الناس بيشيل موريتانيا ويجي معاهم باش تجيزين رغدي أكل واحد